0: Father, who art in heaven, we give you all glory and adoration for giving us today. Thank you for this nation, Nigeria. Thank you for Ondo State. Thank you for Adabaye FM. Lord, let your protection be upon us, upon our lives, as we begin another great day that you have given to us. Give us the grace to do all things through your love and kindness. For I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإلي النشور جبي أتين داوك بفولون وباوبا يتي أتواجي لين باتي أتي لواك ولا تياليانا أدولون وباوون أناني أكبر سنجوكا أتمي أتي أما دوك بفولون وبا أولي دي نجري ألوم مجي أدارو باتين جيلا روي أوان فاورو وان فالي أولون وبا لو Anfa oro wa anfi ile Olorun oba oba ala lowo ile ise wa Adaba 88.9 FM Olorun oba maji o tuka laile bi o ba tuka bere latori GM to fi kari gbugbu awon osise ebe Olorun oba ma doro enikokan waru ilu wa nilu Ondo State Olorun oba maji o daru ti o ba daru Olorun ma doro ti wa daru nbe orile ede wa Nigeria Olorun maji o daru ola la ilaha illallah muni mujisa ilo uro yi Olorun ya Rabbi Dakun jenle ejito la robi olon dakun jenle ejito la